0: J'aurais aimé.
1: Un seul façade, un seul moufsédé, un seul galé safrona ou les bordes d'Akhnaïs. Un seul les safrona ou les bsias sont macrona ou les mabra ou nassel qu'on ou bhal hum aïsi. Un seul les aliné kedbou, bloussna le barrat d'aou. Un seul les glauchat hum ou hamana ou alou ma khdaou. Un seul s'haf le hassanat ou les bouillons manou.
2: ما كاين والو
3: ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو ما كاين والو